0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تتواصل أعمال الكشف الميداني وتقييم الأضرار في المناطق التي تضررت جراء الحرائق، فيما يعقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 11 اجتماعا وزاريا موسعا متابعة سير عمليات حصر الخسائر وآليات الدعم الفوري للمتضررين في منطقتي فيوتيا وغرب أتيكا أثينا. وأعلنت السلطات أن المساعدات الحكومية ستغطي 100% من تكاليف إصلاح وإعادة بناء المنازل والمباني المتضررة، كما ستمنح الشركات المتضررة دعما ماليا يصل إلى 70% من قيمة الأضرار التي لحقت بها. في المقابل، وجهت أحزاب المعارضة اليونانية انتقادات للحكومة متهمة إياها بوجود أوجه قصور في إجراءات الوقاية وأنظمة الحماية المدنية، ومطالبة بمراجعة السياسات المتبعة للحد من أثار الكوارث الطبيعية مستقبلا. أحيت بلدية بوسخاتو تافروس في اليونان ذكرى 11 مواطن يونانية من أبناء الروما أعدموا الاحتلال النازي في 4 أغسطس عام 1944 من منطقة خاموسترنا في تاوروس. ووضع رئيس البلدية إقليلا من الظهور عند النصب التذكاري المخصص للضحايا، مؤكدا أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية وتقليد ذكرى الأبرياء الذين سقطوا ضحية جرائم النازية. فتحت الشرطة اليونانية تحقيقا في حادثة صادمة شهدتها منطقة مستراد التابعة لمحافظة لاكونيا بعد العثور على جثة رجل مسن داخل مجمد أي فريزر في الطابق السفلي لفندق مغلق. وفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل مولد عام 1936، وقد تم الاكتشاف الواقع أثر بلاغات من سكان المنطقة أفاد بعدم رؤيتهم للمسن منذ سنوات طويلة. وعلى ثر ذلك استندت السلطات ابنة البالغ من العمر 55 عاما للاستجواب، ونفذت عمليات تفتيش للفندق بحضور ممثل عن السلطات القضائية. وقبل قليل علم ان ابنه هو من قام بهذه الجريمة البشعة، اي بوضع جثمان والده في مجمد لكي يأخذ قيمة معاشه التقاعدي. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى خبر آخر. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطنة البريطانية التي عثر على جثتها في منطقة كبسالي بأثينا، والتي واجه فيها شاب يبلغ العمر 26 عاما اتهامات تتعلق بالجريمة. وذكرت صحيفة بريطانية أن عائلة الزوجة الأمريكية للمتهم كانت قد أبدت تحفظات واعتراضات على زواجهما منذ البداية بحسب ما نقلته عن خالة الزوجة. وتشير المعلومات للمتهم وزوجته كان يديران نشاطا اجتماعيا وخيريا لدعم اللاجئين، فيما كانت الضحية تعاون مع نظرات إنسانية ومسيحية، ويعتقد أنها تعرفت إلى الزوجين من خلال هذه الأنشطة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حال تصادم الريحتين أثناء مشاركتهما في إغماء حرائق الغابات غرب أثينا، والتي أسفر عن وفاة منسق عملية جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأهالي وزوية الضحيتين وإلى جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك. حالة الطقس، طقس حار مع رياح شمالية تصل سرعتها محليا إلى 7 بوفور في بحر إيجا، والمحتمل أن تشهد المناطق الجبلية الغربية والشمالية بعض الأمطار المحلية أو الزخات خلال ساعات الظهيرة وبعض الظهر، وتصل درجة الحرارة في أثينا وسالونيك إلى 36 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.